مولان نجا فلان يا ولان دي تل دي دورير ما نفتل سينيو مبال تل سين كرس سينيكم وصدق

لما داخل مجنان ينان بادي ني باخلو لوارنما داغا نان دوك سكر بتوكي دابلا ني جوك دي توكي وار سي فاس موي دانيال ما سي مانين ادو كالبي دابلا ني لا واتيل يون وي سننا سو واتيل ورلا ريلا جيلي غايور وي نيبوت دي كو جوي جابري تينجلا لولو اماتول

ما كرجع اسيدي بكي يا سم بكي يا فا بكي والجمان وبنتا لون ذاك يا بابا دات يا دنيا لا سيدي جان كان دبو على نندرك كان كملنا فرم ولا تمام.

هني هاشم إمام القريش كانوا ملدات وقوم ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تور سادي.

0: اسلي هلا شي انه يقولوا متسلم بدرك شي لا بسقوا له سقوا لو قليب الاينا بين اي تامه تجوال ابو جاج مولد من بالشينا من اسام بيت هذه اللول دي ورنا فاينل اينا بي بجارو هنا لو قرب جمل والله كواي ومن دي باغو دي وين يك يك سوكو دوغار لك مو دوغار ما جباري
1: Yeah.

أم جيب سمار أدر بلا سمار سباي مار دار بي مملي دبار بلا تال باي بتال كتي سمار أدر بلا سمار جيني سمار سمار مدو خاب مرب جان ياسين فاتي fatte malum jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare daara ko ci nek jurna bur may kumba.

موجود مريم بابا كرقي عمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي مدل ما شام رمك ما شام بدل من طيار يوم جزد وعبر مدهر بولي موج sen varma bali varma yelli varma magad sen varma ya jara to bi job ya jara tunda te sen mi chilam budis bi abi amadu maryam

بابا منوفل دارجي بالي بسورجي دارجي اغمون داي دارجي مغتسن فرمان غنوفل دارجي بالي